قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.

0: وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: جيدنشي يول سيشنبم وقشام نمازنا أزدان ينغراد بغن يستو وقت دوستار ونطولرغا 2 минутта. Иртәнге намаз вакыты 2 тулырга 20 минутта. Иртәгә 8 июль шәршәмбе көненә.

والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة.